قبنون لست هناك مخبيخ بكاريخ نيغوسيو كوكين كاكون هلال كاد روانقيل كاتنامت إشي موليف شكرخانا من كاتكيه اتشبام اك أسلمال بان رورال خراخونا بشبيل انكاتروتو اتشقاب شبيل اكتشن كاتكيه خونام روكين

Nim Khum. Ertogbalt namit atitlan. Sponsor ka avkin, habra kar programmer ben an. Nim Khum. Nim Khum. Shishla, shukta abtakbik. Shuya kar bishik chiva, khach naksh bantaka, natuka, kukini kurkhilal in maktak namit kola chua chunchli. Spakrara, شوشول كچوا نقشيك خيباخي أطبال تقصير نخبي تقال رشين هبلون تقريل حق أرى شوشول شوا رشين لقيخ كميك نقمال تيوشيخ شوا شوكا شاكا بروغراما نم

نتبلم لك رخاب رجليب كمال كتير كمال قمما اي اخماي تقبناك نخبيه كربرش كي بانترار چوليك رنوكيك ربيشيك ترا رخاب كاخ رخاب رجليب شكبيه اي تقول بطول قوات تابكا قوات شاختكا متقو اياك انتكا مخميخ تقو امستاخ انكا بك اتت اتقولاتش كاخ اتقولاتش وچليف ات آن مرشن چكاخ ات آن مرشن روچليف كراكرا تي آ سيباخ چكاخ لول كشور چواج قطير روچليف چكرارا نككاخ كونو تلاخ بيهرشن سقيل بچيل كرارا تملوخ بچكو خميخ ترشلانكا ترؤولكا ناوخ كشين ناوال انتيوال تي آ اوتلاخ تقبيه بيه قسخي كريخ نبيه حتنا مت چواج چن كاخون اوتلاخ اوتيل كيلاخ تق كيكوتي مال كيلاخ تق اوتيل تي آ سيبا كا كرارا چن كيكساخ چپام كيكاس لمال نخلال ميه اي اتت اتهن رقان چيبا كيقول هاي راشا كيقول هاي چيبا نواق راشا نواق اووق هناك بو تبي بو أكمل ألم كحلم إيش بياكوك إيش مكانك رتت رمما إيه رتت رمما سك كرارا ترشلانك بكشقها إيه نق إمر نق إيك بتق كوجوج خوخنال تملخ بتشقها ميخ كنا أوه قتت كمما كرابراش كيبان كرابراش كيتشل إيه أخماي تقب نق نق بيه خبرا خبا كتير كنا اوه چكنا تاخ لملاخ اخافر شنچكا تساواج تا تساواج قطيع شقاحق ايخ ملتيوش تر رخب كاخ رخب روچ ليب شو ياسي باق كسلي مالر شنكميك نقوبا كاتران نخبه